0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት ምርኢት ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቕርብ። ናይ ሎማዕለት 18 ሰነክ 2026 ዓመተ ምሕረት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢልዮን መበል 14 ምዕራፍ ፍጻሜታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢልዮን መበል 14 ናይ ሓዋርያዊ መንበር ቤት ምሕደራ ጉዳያት ውርሻ ኣቦ መንበር ናይ ግራዲስካ ስዩም ሊቀ ጳጳሳት ጆርዳን ፒቺኖቲን ዋና ፀሓፊኦም ዶክተር ፋቢዮ ጋስፐሪኒ ናይ ቅዱስና ጉዳይ ዝከታተል ናይ ቅዱስቲ መንበር ዕለ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ካርዲናል ማርቸሎ ሰሜራሮ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ መንበረ ጥበብ ኣፕራይስ ልኡካን ናሃወርያዊ ዑደት ሃገረ ቫቲካንን ዝኣተው ናይ ሆንግ ኮንግን ማካኦ ቤት ምክሪ ጳጳሳት ናይ ሪፐብሊካዊት ፔሩ ርእሰ ብሄር ሆሴ ማርያ ባልካዛር ዜላንዳን በዓልቲ ቤቱን ኣሰናይቱን ጳጳሳዊ ትካል ሓልዮን ምስራቃውያን ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘካይዱ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ምሉእ ጉባኤ ተጋባእያን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ሃገረ ቺሌ ልኡከ መንግስቲ ፓትሪስያ ያኮሊነ ራያ ጉተረዝ ንስንብታት ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገ ሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ሎም ዕለት 18 ሰነክ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ቃል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ዕለት 17 ሰነ ድሕሪ ዝለገስዎ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ምስ ወከልቲ ናይቲ ኣብ ምሕላው ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዘገልግል ማእከል ምርምርን ስልጠና ንዕቁባ ቆልዑ ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃል ምዕዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሮማ ዋና ቤት ፅሕፈት ውጥን ምግባእ ዓለም ወግዓዊ ምብፃሕ ከካይዱ መደብ ከም ዘለዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ ደሴታት ካናሪ ኣብ ዝገበርዎም ምብፃሕ ገለ ካብቶም ዝረኸብዎም ብዙሓት ስደተኛታት ዝሃብዎ ምስክርነት ስክፍታታት ጳጳሳት ኤውሮፓ ብዛዕባ ሓድሽ ሕጊ ሕብረት ኤውሮፓ ንምምላስ ስደተኛታት ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጀምር ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደነ ንዕድም ሰላምታና ይብፅሓኩም እናበልና ናበ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራንን ስምምዕ ንምፍራም ኣብ ዝዳልዋሉ ዘለዋ እዋን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሰላም ክህሉ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከበቃዕ ፃውዒት የቅርቡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ዕለት 17 ሰነ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ዝለገስዎ ንዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኢራንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ መገዲ ዘተ ምትሕብባርን ክቕፅሎ ፃውዒት ኣቕሪቦም ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ናይ ኣስታት 4 ወርሒ ኩናት ዕለት 18 ሰነ ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ክፍርማ ትፅቢት ይግበር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መንጎ እስላማዊት ሪፓብሊክ ኢራንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ክኽተም ዝኾነ ስምምዕ ብምትብባዕ እዚ ስምምዕ እዚ ውፅኢት ናይ ትዕግስትን ዘተን ዝርርብን ስራሕ ምዃኑ ብሓጎስ እቕበሎ ቢሎም ናይ ሰላም ዘተን ምምችቻ ዝሰርሑ ንዘለዉ ሳልሳይ ወገን ሃገራት ከም ዘመስገኑ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን እዚ ስምምዕ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሓድሕዳዊ ምትእምማን ፀጥታን ምርግጋእን ንምሕያል ኣብ መንጎ ህዝብታት ናይ ዘተን ምትሕብባርን መገድታት ንምድንፋዕ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ተስፋ እገብር ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እስራኤልን ዕለት 28 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን ንመደባት ኒኩለሳዊ ሚሳይላት እታ ሃገር ዕላማ ብምግባር መጥቃዕቲ ነፈርቲ ድሕሪ ምክያደን ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ዞባ ወሽመት ዓረብ ዝርከብ መደብራትን መሻርክትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፅረ መጥቃዕቲ ብምክያድ ግብረ መልሲ ድሕሪ መሃባ መፀበቦ ሆርሙዝ እውን ከምዚ ዓፀወት ይዝከር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን እትፍፅሞ መጥቃዕቲ ንሓየለ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዩክራይን ቁፅሪ ሞት እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ዝፍጥረሎም ሓዘን ገሊፆም ብዙሓት ንጹሓት ግዳያት ሞት ሰራሕተኛታት ኣድሕን ህወት ኣብያተ ክርስትያናት ን ብሃልሃልታ ዝዓነው ባህላዊ ቅርስታት ብምዝካር ንኩሎም እቶም ዘፍቅርዎም ሰባት ዝሰኣኑ ኣብ ሓዘን ዝርከቡ ንዝቆሰሉ ከምኡ እውን ነቶም ኣብ መንጎ ዓመፃ ብትብዓት ንህወት ዘገልግሉ ሰባት ቅርበተይን ጸሎተይን ኣረጋግፅ ቢሎም ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከበቅዕ ኩሉ ሰብ ክፅሊ ዓዲሞም ንጎይታ ናይ ዘተ መገድታት ክኸፍት ጽልኢ ከጥፍእ ፍትሓውን ነባርን ሰላም ክእል ንክገብሮ ድማ ንለምኖ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። بروسالي كان باباسات ليون نما بل عصر تربعته مسوا كالتي نايتي أبا محلاو تحتعد ما قلعو زاقل قل معاكل مرمرن سلطنان عقبا قلعو تراخي بما بزسمعو مدره زي حلوازن خلو زملكات أبا بيتا كريسيان زلو تإزاز إيو بيلوم كلو أبا بيتا كريسيان زلو بطاتات أكالاو يخون منابعوي بحقي كاب فرحي كاب ترتعار وي زي متأمومان نات أزخونة مس إيسوس كريستوس فرزلو ركب زكايدو لبطاتات كخوون دليتهم كم زغالات وزينا فاتيكان يحبر مس كريستوس من رخاب وطاويان يغبرنا ناب فقرنا تنتن زملو هيوات دما يمرحنا هسيا أنتار هيواتن منفساون سبعون معبالة سبزبالاشون زداخمن زغوهي كوسلي يمت نزي زبالو قدس عبونا قلت عصر تشو عطسانة قدميز لقصوه حفشاوي ناي قلت ربو استمرت مرتا كريستوس أبا حقر فاتيكان نزعطونا عبالات اتي أبا لاتين أمريكا زركب محصيتي أبا مكل خالن عقبا قلعو أبا متببع عن زتاكور معك المرمرن سلطانان عقبا قلعو تقبلهم أبا سمعو مدارا كوينو كاب اتفل علي حقرات لاتين أمريكا مزمزو وكالتي اتم معك المرخابة مزفتر لهم حاكو سقليتهم اتي تكالناي اتفل علي حقرات لاتين أمريكا أزيو نتور حبرو شتو ألو ازدما محبر سبيتا كريستيان نخلو سبب فلاي كا نقلعون من أسياتن أزيو متنك افتصابعتن دحن نتزلو بوتام انت كقوون معياي زبل إيبيلهم كلو اتي عبا بيتا كريستيان زلو بطاتات اكالاو يخون منهباوي كاب فرحي مترتار وي زي مت امامان ناچا زخونة مس يسوس كريستوس فرزلو ركب زقبرو لبوتا كخون كمزخ الدمع كمزق الحزينة فاتيكان يمالاخت أبزي بممتع كومن سلا اتي التسالتو عزيو أقداس زخونة عمام يقنيلنا زبالو رسالي كان باباسات الليون تومك أدامت دك مزامرتي كابتمس إيسوس كريستوس دراخبولا هموت أتحيزم كمي كمز تماروخو كحاسبو عديمم زي هموت زنه واتم ملكت زقابران مقدم اللوات كجمرو زمرحومن بزي عقابة غزار اسم نعوك هو فايز غبروم ايو اتي تمكروتي حلوف نقر ايكونا مخنياتو كلهم سبات مستزتان ساقويتا كراخبون مسيقويتان اي فقر حقينا تمكروك هلوا من سلزتا تصوعو ايو نزي نمعواتقن وحسبوتاتات كهلوانا ادلاي ايو انكبلو اسميرام قهسات زي تعدنا سنباد زي سعبن منفساون سبعون معبال حادسب زي زرقن مخانو كمزوق الحزينا فاتيكان افليتو اتم معكل طلقو كاب زم با عايز امنون عاشتون حادة زسحت قنا مدحان امني اب كسارو تقاسيرو اب ما عمقو بحري كتحل يحشو انكبل كريستوس اب زخابو متنقق تازت مصرة مخانو قدس النتما الزخاخيروم قدس ابونا اب زحلف السامون ناب سباينا اب زقبرو حاريو قعزو نبا باسات اب زسمعو مدره بزعباك انزانايتم ككناخنوام زقبو امقن زتقودو بعمقاتكم زكارون نزكونا تاتزي محفر سب كريستيان بمسمع بحقنات بفتحي بمخحاس كموؤون كاب كزيان عب كزي بزيادة قراص توفاينات مكلقالن بحلي حليوتن أبيلوم كبدهو يزوعو كمزبالو زينا فاتيكان يحبر رساليكان باباسات ليون ازو عمام زبقاندو نايتم قواسوت كنكوون استتصوعان حلافنات وانتخونة نملا بيتا كريستيان زملكات عمام ايون ازو عمام مكلقالن عقبان قولوعون نسخاتكم بموياوي عودي تنبروو بيلوم رساليكان باباسات ليون نتو مابتوبوت هزونا برو أمسكينام معنا معري ودمان زعبي سرح نقدمي تكقتلو أبا مانغو كبابياوي أبيتا كريستياناتن برقساويانة تكالاتن ناي متحببار مربابات محيال ناي مكلخالن محبابن بحلين عزيوم تقالعتي كرقاقتو عطبابيعوم أبا مودة تقلسنتو منزي تلقوزيم انت كقتلون بزيادة دما كلو بيتا كريستيانا ومحبرسب أب أم انت غساتفن تسعرو من بسطي إنو نقدس دنقل مريم أما عقيبوام حواري براكي كم زحابو زينا فاتيكان أفليتو
1: رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعات بمخنيات عرفت بسو كاردينال كاميلو رويني لهيك تقلال عقابي منبر ناي سبخا رومان كموون أب كاتوليكاويت بيتا خرستيان هاجر إيطاليا أقداس أبو بمنباروم أبزم محالة لفووناي حزن ملختي سلتي نزوم كبور أبو بيتا خرستيان زهابتنا وهبت نقويتا نمسقنا لنا بمبال حزنهم قلسو ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል ረቡዕ ዕለት 18 ሰነ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ብምኽንያት ዕረፍቲ ብፁእ ካርዲናል ካሚሎ ሩዊኒ ልሂቅ ጠቕላላይ ዓቃቤ መንበር ሰበኻ ሮማን ከምኡ ውን ነበር ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ብፁኣን ጳጳሳት ሃገረ ኢጣልያን ቅርበቶምን ሓዘኖምን ገሊፆም ብፁእ ካርዲናል ሩዊኒ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 16 ሰነ ኣብ መበል 95 ዕድሚኦም ካብ ድኻም ዝዓለም ብሰላም ዓረፉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቶም ንወንጌልን ንቤተ ክርስትያንን ብምስትውዓልን ንገዛ ርእስኻ ብምስዋእን ዘገልገሉ በዓል ዓሚቕ እምነትን ዓሚቕ ምስትውዓልን ኣርሒቕካ ናይ ምርኣይ ክእለት ዝነበሮም ምኩርን ጥበበይናን ሓው ክብሉ እውን ይዝክርዎም። ቅዱስነቶም ብተወሳኺ እውን ንቤት ምኽሪ ብፁዋን ጳጳሳት ኢጣልያ ዘወፈይዎ ፍረ ዘለዎ ዕዮን ከምኡ ውን ምስ ባህላዊ ዓለም ዝገበርዎ ፍረ ዘለዎ ምይይጥን ኣመልኪቶም ተዘክሮኦም ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣስዒቦም ስለቲ ነዞም ክቡር ኣቦ ቤተ ክርስትያን ዝሃበትና ውህበት ንጐይታ ዘለዎም ምስጋና ገለጹ። እታ መልእኽቲ ቅዱስነቶም ናብ ብፁእ ካርዲናል ባልዳሴራ ሬና ጠቕላለ ዓቃቤ መንበር ሰበኻ ሮማ እተላእከት እያ ድማ ዝነበረት። ጐይታ ብኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንብፁእ ካርዲናል ሩዊኒ ናብ ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ክቕበሎም እልምኖ ኣለኹ። ንዅሎም እቶም ብሞቶም ዝሓዘኑ ድማ ካብ ልበይ ሃዋርያዊ ቡራኬ እካፍሎምን ነቶም ብተወፋይነት ዝከናኸንዎም ዝነበሩ ሰባት ብምስጋና ኣሓስብ ብምባል ድማ መልእኽቶም ደምደሙ። ብፁእ ካርዲናል ካሚሎ ሩዊኒ ብ1931 ዓመተ ምህረት ኣብ ሳሶሉ ማእከላይ ኢጣልያ ተወልዱ። ብ1954 ዓመተ ምህረት ድማ ማዕርገ ክህነት ተቐበሉ። ካብ 1983 ክሳብ 1886 ዓመተ ምህረት ከም ተራዳኢ ጳጳስ ሰበኻ ሬጆ ኢሚልያ ኮይኖም ኣገልገሉ። ጸኒሖም ድማ ብ1991 ዓመተ ምህረት ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናብ ማዕርግ ካርዲናልነት ደየቡ። ካብታ ዓመት እቲኣ ክሳብ 2008 ዓመተ ምህረት ጠቕላሊ ዓቃቤ መንበር ሰበኻ ሮማን ሊቀ ካህናት ባዚሊካ ቅዱስ ዮሐንስ ላተራን ኮይኖም ኣገልገሉ። ክሳብ 2007 ድማ ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ኢጣልያ ኮይኖም መርሑ። ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢጣልያ ድማ ዓብዪ ጽልዋ ከም ዝነበሮም ዝዝከር እዩ። ሰበኻ ሮማን ኣብዚ እዋን እዚ ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ኢጣልያ ዝኾኑ ብፁእ ካርዲናል ማቴዎ ዙፒን ካልኦት ናይ ኢጣልያ ካቶሊካውያን ውድባትን ብፁእ ካርዲናል ሩዊኒ ንቤተ ክርስትያን ዘወፈይዎ ኣገልግሎት ዝዝክር መግለጺታት እውን ኣውፂኦም ይርከቡ። ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ጥዕናኦም እናተዳኸመ ስለ ዝኸደ መዓልታዊ ኣብ መንበሪ ቤቶም ክንክን ክግበረሎም ጸኒሑ። ኣቐድማ ኣቢሎም ኣብ ወርሒ ሓምለ 2024 ድኻም ልቢ ከምኡውን ኣብ 2025 ኣብ ሆስፒታል ብምእታው ዘድልዮም ናይ ኮላሊት ድኽመት ሓዊስካ ሓያሎ ዘጋጠሞም ናይ ጥዕና ጸገማት ብትዕግስቲ ክቃለሱ ጸንሑ። ስርዓት ቀብሮም ሎሚ ሓሙስ ዕለት 18 ሰነ ልክዕ ሰዓት 4 ፈረቓን ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ ተፈጺሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዕለት 22 ሰነ ናብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ውጥን መግቢ ዓለም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክበጽሑ ምዃኖም ቤተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ካብ ፈጻሚ ዳይሬክተር ውጥን መግቢ ዓለም ዝቐረበ ጻውዒት ብምቕባል ሰኑይ ዕለት 22 ሰነ ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ውድብ ክበጽሑን ምስ ተሳተፍቲ ዓመታዊ ጉባኤ ናይ ፈጻሚት ቦርድን ሰራሕተይናታትን ስድራ ቤቶምን ክራኸቡ እዮም። ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ትማል ሶሉሳብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ምብጻሕ ኣመልኪቱ ካብ ቤተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝወፀ መግለጺ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ወርሒ ግንቦት ሓሳብ ጸሎት ኩሉ ሰብ ምግቢ ምእንቲ ክረክብ ብዝብል ሓሳብ ክጽልዩ ከም ዝተላበውን ዝዝከር እዩ። እዚ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ካቶሊካውያን ነዚ ዕላማ እዚ ክጽልዩን ክዓዩን ጻውዒት ኣቕረቡ። ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ኣሕዋት ንሓትን ብዙሕ መግቢ እናባኸነ ክንሱ ብጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ እውን ኣጉልሑ። ብመሰረት ናይ 2026 ዓመተ ምህረት ውጥን መግቢ ዓለም ዝሃቦ መግለጺ ብዓለም ለኻዊ ኣመለኻኽታ ኣብዚ ዓመት እዚ 318 ሚልዮን ሰባት ናይ መግቢ ቅልውላው ወይ ዝገደደ ኩነታት ከጋጥሞም እዩ ይብል። እቲ ትካል ወሲኹ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘጋጠመ ግጭት ቅድሚ መፋርቕ ናይዚ ዓመት እዚ 45 ሚልዮን ተወሰኽቲ ሰባት ከቢድ ጥሜት ከም ዘጋጥሞምን ከጋጥሞም ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቑ። رسالي كان باباسات ليون بعلة عصر تشدشتة تكم تخل تشعين عسران حموشتن ناب كند بيت صحفت ودب مقبن حرشان ودب حبورات حقرات وين كم زباسحو ززكاريو أبا أواب زقربوا مدرة كدست منبر مستتكال زلوا طبق ركب داقيمهم الرقاقصو تميتن قدلة هم قاقبان نمتفا حبراوي علم لخاوي كوراس انت كقبر دما صعوعي تقربو رسالي كان باباسات ليون ناب دسيتات كاناري أبز قبروا مبصح أودب أرقينجين مس بأمايت زغوط سارو سدتينات تراخبو كابزياتهم دما منسي أوسمان ود سلاسان شمونتن عمت أبو صدرا كاب غامبيات تسد مسكرنتو يكافل تاريخو دما كمزز سعبيو منسي أوسمان نفلما أوان أمريت كاناري أزرقصة أبتان الزن دسيتات كاب زغوما شمونت دسيتات أبتاز عبيت يوزنبره أمور داتا اتن شمون تحدقيناتات معالتات قعزو أب بحري ناب نقص مريت بسحو زود سلاسان شمون تن عمت أبو صدرا باشحات زغوط سارو سبات كابو يوزو ناب زغن اي بسحوني يوم كبل دما مسكرناتو يكافل أبت سقر اتا غامبيات بحال هاقر فشيخ تازمال آقام آقام زلو أفريكا ونالا ازسم الزيخاء بتقروب زتت انانق مدرقسان موق بحريات هزبان زد توحبا سميوز نبرة كبل دم ما يملكت عثمان قنا بزوحس اقامات زحالفة من سيوز نبرة فلما نتا اب قمقم بحر كومبو نورز تركب نشتغشتو حديقو نبعال تبيتو سالينن كل التدقو كاري قوال شمون تعامتن كمون يوسف ودخل التعامتن شدشتو ورحن تسنابيتو نابناي بحر قعزو نقالة يخون امبر اتي اب قمقم بحري اب زركب هوتيل اساساي كوينو اب معال تزرخبو زنبرة 4 يورو حدارو نخمر رح اخولاي نبرن اتي اب ناي مباعتا بيت تمهرتي زق وارسو درجة تمهرتو دما زخونا يخون بقعات نخركب يخلوي نبرن زد ما ندقو زي من نيو هيواتيو زنبرة عثمان اتمسكال زلوو حدقاتات قعزو بحري سلازفالتا نتي ابتغيزيتي ود عصر سلست عامت زنبرة لامين زسمو بخرو ودو ترايو مسوو كمالو زمرزة اب مجمر تاور حلقاتي تكلتشحن عسران شدشتن اب بون ودن مسكال اوت ميتن حمسان شدشتن زخونو كال اوت سبات اب حانتي كهويو تبهال بعنجاي تستسرحت جالبا تسافيروم قعزوهم جمرو اب تا جالبا سبوتن انستن قولعن هزاناتن نبرو عثمان بزعبا صفحات التي زحزن في الصامي كي تزاربة نتقو عزو بحيدت قالات قليس ويركب يخون مبر حدا خابتهم تقو عزتي نابتز تمنى يوو ودب قدم مبتحهم حيدت ساعتا تقديمو منالبات بمخنيات كوري كخووني خيل هيواتو سعانا كبل وني مسكر عبشال شيت معالتي عزينا سلز فرحنا عب منقدي عبزر آنا يوزو خونا يخون دسيت دون مبال دلوات نبرنا كبل دما نخونا تاتومي قلز اب مود داتا ام منغو شاب عين شام ناين معالتي لكع ساعة 4 ناين وقهو عثمان اب رحوق مبرهة دسيت نتريفن ناي قل نفرتي ناب قرباب تدسيتات زخدان رأي بفلاي بحادة مسلي ازيو تقرم الزخاء اتي ابتا دسيتات زر ازنبرة اب بيت عوامن اخاوحن زملو كدو خدوتاتن كابتا زنبر واجالبا زر امنباريو كاب حانتي تسفيح غاس مدرزة اللوو حاقرية مزيه سلازي كدو خدوتات نفلما قزيه بمرأيي درو ازيه يز تمسطكو بمبال نتي ابتحتي اقارو زنبرة درق مريتن مسو زنبرة حرنتن كمزو التسمعو خوينو يذكر اتقو عزوغن ابزايب قعن فلما نابلان زارو تتقو عزو اباو دما نخل التورح صنحو بدحريو أبون ودن نابتي بخل التشحن 4 بفرانشيسكاويان التمسرة تقوام كروز بلانكاز تسميه أبلاس بالماس زركب ماكل مقبل آقايش تقوعزو زي ماكل سدتينات هاتزي أبرستي ماكل زلقصو زنبرة معقوبن حكمن ناو كنكنن سناء مراوي دقفن حقا وحقزاتن تمهرت قوانقو أسبانيان ننعاشتو قول عزخوون معباي هسعناتن ونبرو قلعون من سياتن أبلاس بلاماس أبزركب هزباوي أبيات تمهرتي مهارو إزد ما مسحبرتا سب إسبانيا نموهاد ناي مجمرتا سقومتيو زنبرة ناي لامين وهدات سبوقيو زخيد زنبرة عثمان كأب حقوسيو زتقبلو ودوك المشدشتا ورحي إسبانيا زيفلت أكوان تنبرة حجيقن نقيقات هات عثمان زئرم نسو زودو زنبرة نتوم قدنا تات زلوهم سباتوين منفساو دقف كرخبو يخلو نبرو حفشاويات حباباري نايت ماكلات كروز بلانكاز نبره حاو جاهير فالون زوم سبات زياتهم بسنا امروعون منفساون مداي اصبقهم تتنكيفهم يوم ابزو زمتونا كبلوني مسكر መንፈሳውነቶም ብዙሕ ስቓይን መከራን ዘጠቓልል እዩ። ተልኾና ምስማእን ቈላሕታ መሃብን እዩ ድማ በለ። እዚ ቈላሕታ እዚ ግን ንዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ እምነቶም ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዘጠቓልል እዩ። እዞም ተቐማጦ ኣብ ጥቓኦም ኣብ ዝርከብ ኣብያተ ክርስቲያን መስዋእቲ ቅዳሴ ክካፈሉ ወይ ከዓ ኣብ እዋን ረመዳን ኣብቲ ማእከል ከብዕሉ ይኽእሉ እዮም ክብል እውን ይምስክር። መንእሰይ ኦስማን ንባዕሉ ተኸታሊ እምነት እስልምና እዩ። እዚ ድማ ነቲ ብዕለት 11 ሰነ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ወደብ ኣርጊንግን ምስ ካልኦት ብኣማይት ዝቝጸሩ ስደተይናታት ምስ ተዓዘበ እተሰምዖ ሓጐስ ክቈጻጸሩ ኣይከኣለን። እዚ ጋምብያዊ ከምዝ መስከሮ ኩልና ሓደ ዓይነት እምነት ኢና እንካፈል፣ እዚ ድማ እምነት ሰብኣውነት እዩ ድማ በለ። ጻዕዳ ወይ ጸሊም ብዘየገድስ ሓደ ዓይነት ደም ኣብ ሰራውርና ይዘዋውር ኣሎ። ኲላትና ብሓባር ክንነብር ምእንቲ ክንክእል ክንጉዳእን ከለና ዝፈስስ ቀይሕ ደም እዩ ዘለና። እዚ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍን ኣብ ቁርዓንን ተጻሒፉሎ ድማ በለ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንስደተይናታትን ተወከልቲ ትካላት ግብረ ሰናይን ኣብ ዘቕረብዎ መደረ እውን ረዚን ናይ ምቕባልን ውህደትን መስርሕ ምግባር ኣድላይ ምዃኑ ኣትሪሮም ተዛረቡ። ሳላዕ እዮ ተቕዋም ፍራንቸስካውያን ጉዕዞ ኦስማንን ወዱን ኣብ ቅኑዕ መንገዲ ዘሎ እዩ ዝመስል። ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ናብታ ኣብ ሰሜናዊ እስጳኛ እትርከብ ከተማ ቡርጎስ ክኸዱ እዮም። እዚ ኸኣ ነቲ ቐጺሉ ዘሎ ስጉምትታት ንምውሳድ ዘኽእል እዩ። እቲ ናይ ቀደም ኣሳሳይ ዝነበረ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓውዲ ኽሰርሕ ድልው ምዃኑ ድማ ይገልጽ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንማሕበረሰብ ንምዝርጋሕ ዘይኮነስ ብሓባር ንምምዕባልን ነታ ሃገር ብሓባር ንኽትስጉምን ከም ዝመጹና ክፈልጥ ደልየ ድማ በለ። ይኹን እምበር ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ እንግዶት ዝረኸበሉ ማእከል ቀልጢፉ ክወፅእ ምስ ሓሰበ ኣብ የዒንቲ ዑስማን ዘይተጸበዮ ንብዓት ተረእየ። እዚ ጋምብያዊ ኣብቲ ኣብ መጻኢ ዘሎ ነዊሕ ጉዕዞ ሓድሽ ምዕራፋት ንምኽፋት ግዜኡ ከም ዝኣኸል እኳ እንተፈለጠ ግን ከኣ ንተቐማጦን ሰራሕተይናታትን እቲ ማእከል ስደተይናታት ኣመልኪቱ ምስክርነቱ የካፍል። ስድራ ቤት ኮንና ኢና ዘሕለፍናዮ ክብል ድማ ይዝክር። ኣብ ክሳዱ ሓደ ቐጢም ብሩራዊ ሰንሰለት ቀለቤት ብሩር ዝሓዘ ነበሮ። እዚ ኸኣ ኣዲኡ ካብ ሕማቕ ዕድል ንምክልኻል ዝሃበቶ ህያብ እዩ ዝነበረ። ብባህላዊ መንገዲ ኣብ ኣጻብዕቱ እዩ ክኽደኖ ዝነበሮ። ዑስማን ግን ከም መከላኸሊ ገይሩ ኣብ ኣፍ ልቡ ከንጠልጥሎ መረጸ። እዚ ድማ ናብቲ ቐጻለ ዘሎ ጉዕዞ ናብ ቀንዲ መሬት እስጳኛ ከሰኒዮ እዩ።
0: ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ ዕለት 17 ሰነ ስደተናታት ናብ ዝመፁለን ሃገራት መምላስ ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ብ418 ናይ ድጋፍን ብ218 ናይ ተቃውሞን ብ30 ድምፀ ተዓቅቦ ከም ዘጽደቆ ክሕንበረን ከሎ ኤጲስቆጶሳዊ ሽማግለ ጉባኤታት ሕብረት ኤውሮጳ ብመንበር ክታሞም ዘንበሩሉ መልእኽቲ ኣቢሉ ብዛዕባ እቲ ዝጸደቐ ሓድሽ ሕጊ ዝፍጥረሎም ስክፍታ ከም ዝገለጹ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ሽማግለ ጉባኤታት ጳጳሳት ሕብረት ኤውሮጳ ዕለት 17 ሰነ ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ ንተሓድሽ ስደተኛታት ናብ ዝመፅሎን ሃገራቶም ምምላስ ዝእዝዝ ዘጽደቆ ሓድሽ ናይ መመሓደሪ ሕጊ ኣብ ግምት ብምእታው ገለ መዳያት ናይ ተሓድሽ መቆጻጸሪ ሕጊ ንኣድማዓ ሓለዋ መሰረታዊ መሰላትን ክብረን ተቓልዓቲ ሰባት ከዳኽም ዝኽእል እዩ እንክብል ዓሚቑ ስክፍታኡ የጉልሕ። ሽማግለ ጉባኤታት ብፁዓን ጳጳሳት ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ፍዕፋሕ ማእሰርቲ ድሩትነት ኣድማዓይ ማሕወ ወይታትን መፍትሕታትን ከምኡውን ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ምውህሃድ ሓላፍነታት ናብ ሳልሳይ ሃገራት ከቢድ ስነ ምግባራውን ሰብኣውን ሕቶታት የልዕል እንክብል ኣብቲ ኣቦ መንበር ሽማግለ ጉባኤታት ጳጳሳት ሕብረት ኤውሮጳ ኣቡነ ማርያኖ ክሮቻታ ክተሞም ዘንበሩሉ መልእኽቲ የጉልሕ። ስደት ናይ ኣገባባት ጭብጥታት ብኣሓዝ ናይ መቕራብ ወይ ማሕደራዶባት ጥራይ ኣይኮነን ንደቂ ሰባት ዝምልከት እዩ። ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ህፃናትን ነፍሲ ወከፎም ዘለዎም ዘይገሃዝ ክብሪ ኣብ ማእከል ነፍሲ ወከፍ ፖለቲካዊ ውሳነ ክቕመጥ ኣለዎ እንክብሉ ኣቦ መንበር ሽማግለ ጉባኤታት ጳጳሳት ሕብረት ኤውሮጳ ኣቡነ ክሮቻታ ኣብ ዝሓቦ መግለፂ ኣጉሊሖም ኣብ ቀረባ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ደሴታት ካናሪ ዝገበርዎ ዑደት ብፍላይ ብዛዕባ ስደትን ስደተናታትን ዝበልዎ ብምዝካር ኣብቲ እዋን ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጠፍኡ ግዳይ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ሃገራት ዝኾኑ ወይ ድማ ካብ ወግዕ ዓመፅ ስደት ጥሜት ወይ ዕንወት ምሕዳር ገዛ ርእሶምን ምድሓን ዝስደዱ ክፍል ስድራ ቤትና ዝኾኑ ዘይንግደስ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና እንክብሉ ዘስመሩሉ ሓሳብ የቃልሑ ምስዚ ተኣሳሲሩ ሽማግለ ጉባኤታት ብፁዓነ ጳጳሳት ሕብረት ኤውሮጳ ስለዚ ሕግታትን መመሓደርን ስደትን ዕቁባን ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ ክብረት መሰረታዊ መሰላት መሰል ዕቁባ ናይ ምሕታት ሓድነት ስድራ ቤት ምሕላው ከምኡውን ነቶም ኣዝዮም መተቃልዕቲ ሰባት ፍሉይ ቆላሕታ ኣብ ምግባር ዝተሰረተ ክኸውን ፃውዒት ኣቕሪቡ ድሕንነትን ሓድነትን ኣንጻር መሰረታዊ ስርዓታት ኣይኮኑን ኢድን ኢድ ተተሓሒዞም እዮም ዝኸዱ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት ምስትር ሰሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንማሕበረሰብ ዓለም ዝገበሮ ፃውዒት ዝፅምበር መልእኽቲ ሽማግለ ጉባኤታት ብፁዓን ጳጳሳት ሕብረት ኤውሮጳ መበቆል ሃገራት መተሓላለፍን ማዕለብና ሃገራት ኩለን ነቶም ሰባት ክስደዱ ዘገደዱ ስርጠንቅታት ናይ ምፍታሕን ነቶም ኣብ ምንቅስቓስ ዘለዉ ናይ ምክልኻልን ሓላፍነት ይካፈሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሂወቱ ኣብ ሓደጋ ምስዝወድቕ ሓለዋ ናይ ምሕታት መስር ጥራይ ዘይኮነ ብሰንኪ ኩናት ስደት ድኽነት ብልሽውና ወይ ከባብያዊ ዕንወት ካብ ዓዱ ከይስደድ እውን መሰለ ኣለዎ ናይ ሎሚ ድምፂ ካብ መመሓደሪ ሕግታት ስደት ንላዕሊ ዝምልከት እዩ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ኤውሮፓ ክንሓንፅ ንደሊ ዝብል ሰፊሕ ሕቶ የልዕል ኣብዚ ወሳነ ህሞት ኤውሮፓ ንዘቕምዋ ክብርታት ክትከሕድ ዘይኮነስ ብትብዓትን ብጥበብን ሰብኣውነትን ዳግማይ ከተረጋገፅ ተፀዊዓ ኣላ እንክብሉ ጳጳሳት ኤውሮፓ የጉልሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዋዜማ 20 ሰነ ዝኽበር ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታት ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጂድዮ ምስ ካልኦት ኣብ ሃገሮም ካብ ኩናት ወይ ዘይዘላቐ ኩነታት ንዝሃድሙ ሰባት ንምቕባልን ንምውህሃድን ዝውፈያ ኣካላት ብምትሕብባር ብተስፋ ምሟት ዝብል መደብ ጸሎት ኣብ ባዚሊካ ቅድስተ ማርያም ዘትራስተቨረ ከም ዘዳለወን ኣብዚ እቶም ካብ 1990 ዓመተ ምሕረት ጀሚሮም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ወይ ኣብ ካልእ ብመስመር መሬት ስደት ናብ ኤውሮጳ ኣብ ዝገበርዎ ጉዕዞ ህወቶም ዝሰኣኑን ሃለዋቶም ዘይፍለጥ 77,000 ሰባት ክዝከሩ እዮም ኣብዝ ሓለፈ 5 ዓመታት 28.8 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ብጉዕዞ ስደት ከም ዝሞቱ ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጂድዮ ኣብ ዝሓቦ መግለፂ ይሕብር ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ